الزلف اللونير كل يوم اسقسم جاز جوست في لون كومي نوتر فوا ميرسي دات الله.

0: Tanmir, merci. Merci encore une fois. Chaï Hawaïa.
1: C'est une nouvelle chanson, je ne l'ai pas encore enregistrée. Mazama Kmeltash, en exclusivité FTZI, Adironia à la Lila wa Akhawatuha. Les Hakmi Télévision. Ça. اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة واليوم سهيلة راه يتقدم راكم تسمعوني بيا اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة واليوم سهيلة راه يتقدم البارح حليمة عندها وكليمة تخدم في رجال وتخدم كاين خليدة وسعيد سعيدة روح انت واجي وفهم شكون اللي قال الحكمة في يد الرجال بوسي الدنيا ومعليش انا في يد البابيش كاين توفيقة وكاين عتيقة اللي فينا تحكم كاين شفيقة وكاين توفيقة وكاين عتيقة زعما فينا تحكم كاين خيرة والشابة خيرة وبالخيرة يقولوا المعلم شكون اللي قال الحكمة في يد الرجال بوسي الدنيا ومعليش رانا في يد

لا لا كاين عفيفة وكاين خليفة في سما معاهم تتناعم منين جابوا دراهم كاين حبيبة والمرحومة حسيبة اللي ضحت على البلاد في الدم حب السوريد الله يرحمهم

معليش رانا فين وزي الدنيا ومعليش رانا فين. ميرسي بوكو. اليوم قصروا بيناتنا وفامي. تعرفوا الغنية هذيك تاع كيسنا كشي يقولوا لورون فولزي هذيك تاع لا لا لا